يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ولا عينا يا لا ول

0: ايوه شفيتا
1: موسيقى بس او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيف كان ركال
1: جود
2: هاي كان موسيقى كيف شتم بو بقول لازيننا جام بلايف في اي بي كل يوم ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.